0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أنزل الرحمة والبركة والهداية والسلامة والسكينة والصحة الدائمة على ملكنا كبوهدولي yang maha mulia Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung. Wa'ala fakhammati ra'isil a'la, Tuan yang terutama yang dipertuan negeri Sabah. Waj'alillahumma hadhil baldata wa sa'ira biladil muslimina aminatan mutmainnah, innaka ra'ufur rahim. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal-waba' wal-fahsha'a wal-munkar wal-mihana wal-fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khassah wa an buldanil muslimina ammah, innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestine dan di setiap pelosok alam yang dicengkam kezaliman. Ya Allah, jadilah Engkau sebaik-baik pelindung yang memayungi mereka, penolong yang membuat hidup kalara mereka, dan penyokong yang meneguhkan langkah mereka. Ya Allah, limpahkanlah azab dan kekuasaan-Mu ke atas para penzalim yang melampaui batas. Runtuhkanlah kesombongan mereka dan goncangkanlah bumi di bawah telapak kaki mereka. Ya Allah, kurniakanlah kami rezeki untuk sentiasa mengikuti sunnahnya, berpegang teguh dengan petunjuknya, meneladani akhlaknya yang mulia dalam kehidupan seharian kami, sehingga kami bertemu denganmu dalam keadaan redha dan diridhai. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan rahmatmu, hiasilah diri kami dengan sifat terpuji, dan jauhi kami dari sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya qadhiyal hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan salat secara berjamaah, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengerjakan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau ridai. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua ya Allah tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.
1: الله أكبر الله أكبر.

لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، اللهم رب دامة والصلاة والرحمة سيدنا محمد. Sidang jemaah lurus dan rapatkan saf. الله أكبر. الله الحمد لله كثيرا سبحان الله وجهد وجه يد الله رسول الله والأرض خنفا مسلما ومعنى إن الصلاة والنسك ومحيا بالعلى من أشارك له وبسنك ومعنى. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك.

فحدث. الله أكبر. سبحانه سميع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

الله أكبر. سبحان ربي، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي، سبحان ربي. الله أكبر. التحيات الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.